ادخل على البيت بطلعش. رم الله انت كويس. اسمع مفكر حالك عايش في اليأس زي ما بتحكي تحت خط الفقر.